على يديه بنقوج إلى داس أهدي داسن أداس إسبوناز كادو داس أهدي بتساندو إنا في خلونكي إد إيبو فتدول نخودي إلى بلا تخرجون إجدي لهجي أهدنا بديو خيشكو إياد أدانيلا أكودي خيشكي داد أنجونكو أشتغانس زيدو ليلا جو إيدي أجي organic matter di sne compost adat ehdi da ed ad en jonago ashtra nas zido edi chil aje kishli lahagi het ego eya bel nishto chihla ya go sheyo ya baha hoja kahagi ed se bita da hona di da hanjin na nego ohan skeert on lish ado sheyo ya ta hozado eya baha hoja kahla ako di bina gojo e نحتاجش بويا أتقطع نيبو هتقاج إذا هز آكودي جل آجر روز إجدي لحكي جو إيدونا أغو أصابي سبحانكي آد أن جنقو بيدي إيا خيطون سلطاني لأشتو أو أكو هتقو إيا بناغو أن جنقو آد أه خيجيكي أتقيقي إيا بخنشتو جيطاني لأ آدو نليت ليو ياك إجدي لحكو ياتقو بسبحانه أشتو ليه أسيل نعطه بس نجي خافه

ساتون شين قطع ايا ادي بتاندي ادي هول لي خني غبا هنتي يو تو ها زوج دي تان نغشرا اچو سابو هون ريمنا هو تشابتر دي دول لي تان دي مودو نا كيتنا نشكون نيت نار كو اول كيتوكم دكتور ميرسي وورد ويا ان هيغا تو دي تو اي ادي شين كيلخلن تو دي تو Raymond Abu Community Livestock Owners don't think it on the Cadolis Ayan hit it nil. I say, this had don't a con is a whole unknown than the conch